اي اي شلوم شلوم بديش هالشكل بوقف على حقي بديش الكرسي بديش الكنيسة خد ليبراليتك وحشيها زرق.